فارورة بركي دوايفا من دونسا وكما البروفينسي وكاب دلغادو ونزيرو هيون منوتو ناني نيو تيماكلا وكاتي ونزيرو وهيون منوتو تلاتيني منو كلي ملتاني هانتيكو ناس كوني مابوتو ويولي لا إيها باري جو مالهيرا ناچرا كاتو كل الهورا نيكالي توان وچاني نيو نيو كونو ميلو ويرا نيكالي نيو مفرانا خورا دي موسمبيكي Nicho nivira nchipo na makalilo vrikurita usida mwipi chipo lukuma uka Abdelgad.